العقبات هذو الستة اللي هو اللي مطريهم شيخنا والباشا. قال لنا كابتن بيكم مناسبة العقبات والستة هذو تكلموا في وقت واحد، والناس في الأصبع هم اللي هذا العشرة اشتغلوا فيها.

كانت وين تيا بلسنا أوين هذا كان هذا الباس نقبل جان تاش شديدة وانا وين دار طرد دار نرجشاش كان يرجشاش الوين نرجشين نكا ورجلون أبدا الحورية لكن نسنا نرجش لغزوات

دوزوها عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها حبوها كيف الحياة كاملة جعلوها